0: شحلف لك على الختمة. ورب البيت ما خونا
1: فقط على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الباحث عن السعادة كالأبله الذي يبحث عن قبعته وهي فوق رأسه، مثل إنجليزي.

إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته، بل حاول أن تقلل من رغباته. سنيكا.

ليس من الضروري أن تنال ما تشتهي من السعادة، يكفي أن تكون قادراً على ذلك. جيمس.

حقنا في التمتع بالسعادة دون إنتاجها لا يجاوز حقنا في التمتع بالثروة دون إنتاجها. برنارد شو.

كل ما تأتيني به الحياة من السعادة أتقبله بمنتهى السعادة وليس بشيء واجب الأداء. لورين.

0: ما يحتاج إليه الإنسان هو السعادة، فإذا طمع في أكثر منها ضاع في متاهة البحث عن وجود شيء لا وجود له.
1: مزون الحكمة.

دخل أبو نصر المنذري على أبي العلاء المعري في جماعة من أهل الأدب، فأنشد كل واحد من شعره ما تيسر، وأنشده أبو نصر: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو الوالدات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. فقال أبو العلاء: أنت أشعر من بالشام. ثم رحل أبو العلاء إلى بغداد، فدخل المنذري عليه في جماعة من أهل الأدب ببغداد، وأبو العلاء لا يعرف منهم أحدا، فأنشد كل واحد منهم ما حضره من شعره، حتى جاءت نوبة المنذري فأنشده: لقد عرض الحمام لنا بسجع إذا أصغى له ركب تلاحى، شجى قلب الخلي فقيل غنى، وبرح بالشجي فقيل ناحى، وكم للشوق في أحشاء صب إذا اندملت أجد لها جراحا، ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى، وسكران الفؤاد وإن تصاحى، بذاك بنو الهوى سكرى صحات كأحداق المها مرضى صحاحا. فقال أبو العلاء: ومن بالعراق، عطفا على قوله من بالشام.

ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد ابن عباد، فدخل الدار المخصوصة بالشعراء فسألوه، فقال: إني شاعر. فقالوا: أنشدنا من شعرك. فأنشدهم شعرا ضحكوا منه وازدروه. فقال بعض عقلائهم: دعوه، فإن هذا شاعر، وما يبعد أن يدخل مع الشعراء ويندرج في سلكهم. فلم يبالوا بكلام الرجل، فبقي معهم. وكان لهم في تلك الدولة يوم مخصوص لا يدخل فيه على الملك غيرهم. فقال بعض لبعض: هذه شنعة، أي شنيعة بنا، أن يكون مثل هذا البادي يقدم علينا ويجترئ على الدخول. فاتفقوا على أن يكون هو أول متكلم في اليوم المخصوص بهم عند جلوس السلطان، وقدروا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم، ويكون ذلك حسما لعلة إقدام مثله عليهم. فلما كان اليوم المذكور وقعد السلطان في مجلسه ونصب الكرسي لهم، رغبوا منه أن يكون هذا القادم أول متكلم في ذلك اليوم، فأمر بذلك. فصعد الكرسي وانتظروا أن ينشد مثل ذلك الشعر المضحك، فقال: قطعت يا يوم النوى أكبادي، وحرمت عن عيني لذيذ رقادي، وتركتني أرعى النجوم مسهدا، والنار تضرم في صميم فؤادي، فكأنما آل الظلام ألية لا ينجلي إلا إلى ميعادي، ولرب خرق قد قطعت نياطه، والليل يرفل في ثياب حدادي، بشملة حرف كأن ذميلها سرح الرياح، وكل برق غادي، ونجم يحدوها، وقد ناديتها يا ناقتي عوجي على عبادي، ملك إذا ما أضرمت نار الوغى، وتلاقت الأجناد بالأجناد، فترى الجسوم بلا رؤوس تنثني، وترى الرؤوس لقا بلا أجساد، يا أيها الملك المؤمل والذي قدما سما شرفا على الأنداد، إن القريض لكاسد في أرضنا، وله هنا سوق بغير كساد، فجلبت من شعري إليك قوافيا يفنى الزمان وذكرها متمادي، من شاعر لم يطلع أدبا ولا خطت يداه صحيفة بمداد. فقال له الملك: أنت ابن جاخ؟ فقال: نعم. فقال: اجلس، فقد وليتك رياسة الشعراء. وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك لأحد بعده.

جاء أعرابي إلى علي رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك. فقال له علي: خطها في الأرض فإني أرى الضر عليك. فكتب: إني فقير. فقال: يا قنبر، وهو مولى علي، اكسه حلتي. فلما أخذها مثل بين يديه فقال: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إيهن أبا حسن، قد نلت مكرمة ولست تبغي بما قدمته بدلا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. فقال علي: يا قنبر، زده 100 دينار. فقال: يا أمير المؤمنين، لو فرقتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم. فقال علي: صح يا قنبر، فإني سمعت النبي يقول: اشكروا لمن أثنى عليكم، وإذا أتاكم كريم فأكرموه.

ولا معاوية كثير بن شهاب المدحجي خراسان، فاختان مالا كثيرا، أي سرق مالا كثيرا، ثم هرب فاستتر عند هانئ بن عروة المرادي، فبلغ ذلك معاوية فنذر دم هانئ، أي أهدره، فخرج هذا فكان في جوار معاوية، ثم حضر مجلسه ومعاوية لا يعرفه، فلما نهض الناس ثبت مكانه، فسأله معاوية عن أمره فقال: أنا هانئ بن عروة. فقال: إن هذا اليوم ليس بيوم يقول فيه أبوك: أرجل جمتي وأجر ذيلي وتحمل شكتي أفق كميت، أمشي في سرات بني غطيف إذا ما سامني ضيم أبيت. فقال له هانئ: أنا اليوم أعز مني ذلك اليوم. فقال له: بما ذاك؟ فقال: بالإسلام يا أمير المؤمنين. فقال له: أين كثير بن شهاب؟ قال: عندي في عسكرك يا أمير المؤمنين. فقال له معاوية: انظر إلى ما اختانه، أي ما سرقه، فخذ منه بعضا وسوغه بعضا.

دخل عمرو بن العاص يوما على معاوية بعدما كبر ودق، ومعه مولاه وردان، فأخذا في الحديث وليس عندهما غير وردان. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، ما بقي مما تستلذه؟ فقال: أما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى وهى بها جلدي، فما أدري أيها ألين. وأما الطعام فقد أكلت من لينه وطيبه حتى ما أدري أيه ألذ وأطيب. أما الطيب فقد دخل خياشيمي منه حتى ما أدري أيه أطيب، فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف، ومن أن أنظر إلى بني وبني بني يدورون حولي. فما بقي منك يا عمرو؟ قال: مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته. فالتفت معاوية إلى وردان فقال: ما بقي منك يا وردان؟ قال: صنيعة كريمة سنية أعلقها في أعناق قوم ذوي فضل وأخطار لا يكافئون عليها حتى ألقى الله تعالى، ويكون لعقبي في أعقابهم بعدي. فقال معاوية: تبا لمجلسنا سائر اليوم، إن هذا العبد غلبني وغلبك.

إذا أحببت الحياة فلا تهدرن الوقت، لأنه المادة التي صنعت منها الحياة. بروسلي.

للحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، بالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها. سقراط.

ليست الحياة شمعة صغيرة في يدي، إنها مصباح أريد لضوئه مزيدا من الوهج قبل أن أسلمه إلى أيد تجيء من بعدي. برنارد شو.

قال حكين: أهم ما في الحياة بعد معرفتنا لانتهاز الفرص أن نحسن التخلي عن المنفعة التي ننالها منها.

قال أحد العارفين: الحياة في نظر الجائع رغيف، وفي نظر الفيلسوف مهزلة، وفي نظر الفنان مسرح، وفي نظر الطفلة الصغيرة لعب ولهو، وفي نظر الفتاة مظاهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة كفاح.

0: قيل نصف الحياة حلم ونصفها حقيقة، وكثيرا ما تتحول الأحلام إلى حقائق أو العكس.
1: مزون الحكمة.

يحيرني الكون، ولا أستطيع أن أتصور وجود هذه الساعة دون صانعها. فولتير.

تبدو ضآلتنا في الكون عندما تبرز النجوم في السماء. ماذا كان لعصرنا أن يكون لو تجرد من الجمال والحضارة والدين وسواها من الأشياء التي تجعل حياة الإنسان تمتاز بالرقة وتفترق عن حياة الوحوش؟ سامي جواد.

الإنسان صنيعة عصره، وقلما يرتفع الإنسان فوق أخلاق العصر الذي يعيش فيه. جونسون.

0: مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
2: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة، واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. أيها الإخوة الكرام، من أجل أن ترى جيلاً يحمل هم المسلمين، من أجل أن ترى جيلاً يحمل هم أمته، من أجل أن ترى جيلاً يخرج من ذاته إلى الخلق، هناك نموذج معاصر هو إفراز تراكمات كثيرة. هذا النموذج عبر عنه شاعر جاهلي، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. النموذج المعاصر تراه صارخاً في الغرب وموجوداً في الشرق. إنسان همه شهوته، همه دخله، همه مصلحته، ولا يعبأ بأحد. هذا الإنسان لا يمكن أن ينصر أمته، ولا أن ينهض بمجتمعه، ولا أن يحمل هم المسلمين، ولا أن يكون عنصراً فعالاً في رقي أمته. إفرازات التربية السيئة، إفرازات التربية التي لا تعتني بالقيم الإسلامية، إفرازات التربية العلمانية، إفرازات التربية التي ألفها أهل الكفر، هذه التربية تفرز إنساناً لا ينتمي إلا إلى نفسه، لا ينتمي لأحد إطلاقاً. هذا النموذج كما قلت قبل قليل تجده صارخاً في الغرب. أضرب لك مثلاً: إنسان مضجع تحت شجرة تفاح، والمثل تركيبي، رأى تفاحة زاهية اللون في أعلى الشجرة وبيده منشار كهربائي، فمن أجل أن يأكل هذه التفاحة قطع جذع الشجرة وأخذ التفاحة وأكلها، همه هذه التفاحة. أما قطع الشجرة وألغى خيرها وكانت تعطي الناس من عشرات السنين، فالإنسان إذا ربي تربية علمانية أو ربي تربية مادية أو ربي تربية على نمط أهل الغرب، لا يهمه إلا ذاته، لا يهتم بأحد. هذا الشعار رفعه من؟ رفعه نيرون، قال: من بعد الطوفان. والذي همه نفسه وهمه دخله وهمه مصلحته، لا يمكن أن تقوم أمة على هذا النموذج. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فخره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. إن أردت لهذا الجيل أن ينهض بهذه الأمة، إن أردت أن تستمع الأخبار السارة للمسلمين، لا بد من أن تبدأ بالصغار، لا بد من أن تبدأ بالصغار. وأعود وأكرر، الأطفال أطفالنا هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، إنهم المستقبل. المتقدمون في السن هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والصغار هم المستقبل. فمن أجل أن تنجح تربية الأولاد في الإسلام لا بد من أن تربط الطفل مع الدعوة الإسلامية. الحقيقة أول شيء يجب أن تعري هذه الحضارة المادية. الطفل همه السيارات والمركبات والطائرات والآلات والكمبيوتر والآلات التصوير، يعني كيانه كله، كيان الطفل كله هذه المخترعات. أما حينما تربيه تربية دعوية، تربيه أن يلتفت إلى الكون وما فيه من آيات باهرات، تربيه أن يلتفت إلى القرآن وما فيه من منهج قويم، إلى سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، حينما تربط هذا الطفل بالدعوة العامة. الدعوة العامة فيها هدم وفيها بناء، ولن يقوم بناء إلا على هدم. يعني مثلا أنت حينما تسمح أن يشاهد ابنك عملا فنيا فيه بطل إيجابي، هذا البطل يشرب الخمر ويخترق مع النساء، وزوجته تمشي بلا حشبة إطلاقا، وهو البطل الأول في القصة، فالطفل ماذا يصنع؟ يعظمه على ما به من انحراف. فالحقيقة أنه مناهج التعليم ينبغي أن تكون مدروسة، الأعمال الفنية ينبغي أن تكون مدروسة، لأن الطفل أحياناً يتغذى بها. فإن أردت جيلاً ينهض بأمته، يحمل هم أمته، يسعى للنهوض بأمته، لا بد من أن تربطه بالدعوة الإسلامية. فالدعوة أحد أكبر وسائل تعرية الكفر، تعرية العلمانية، تعرية العولمة، تعرية الغرب. طبعا في إيجابيات، والخمر فيها إيجابيات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما في إنجاز حضاري سيء إلا وفيه إيجابيات. نحن نبتعد عن الشيء إذا غلب شره على خيره. الآن بعد أن تعري مجتمع الكفر، مجتمع النفاق، مجتمع المادة، مجتمع القسوة، مجتمع الكذب، مجتمع الإباحية، مجتمع الاختلاط، مجتمع ترك العبادات، مجتمع تعظيم الغرب، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. بعد أن تعري هذا المجتمع لا بد من أن تبث الأمل. أخطر مرض يصيب الأمة يأس. بربكم، الفرنجة أقاموا في الشرق قرابة كم سنة؟ 90 عام، 90 عام، واحتلوا القدس واحتلوا أنطاكية وحمص وحلب والشام. أبدا. فلو أنه أيقظنا أناسا من قبورهم عاشوا هذا الاحتلال وهذا القهر وهذا الطغيان، ماذا يقول؟ انتهى المسلمون، ما بقى في أمل. فلو علم أن هؤلاء الفرنجة رحلوا معنا في أمل، والآن الأعداء احتلوا، كم مضى على احتلالهم؟ 60 عام تقريبا، 65 عام. الفرنجة جلسوا 90 عام وانتهوا. التتار اقتحموا هذه البلاد. بقول لك برج الروس، انت منتبه لمعنى الاسم، هولاكو جعل بروج من الجماجم، بروج 50,000 جمجمة على شكل هرم كانت، هذا برج الروس بالأصاق. جاء على هذه البلاد طغاة، تيمور لانك، هولاكو، التتار، الفرنجة، الإفرنسيون، ورحلوا في النهاية. والإسلام باقي، والإسلام شامخ. أهم شيء ألا ننهزم من الدين.

هذا امتحان صعب جدا. ففي مثل هذا الامتحان الصعب ينبغي أن يكون جزء من الدعوة إلى الله بس الأمل في النفوس. يعني بعد 90 سنة صعد الخطيب المسلم منبر المسجد الأقصى وألقاه خطبة اهتزت لها رمال البيد. بدأ بخطبته: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر هؤلاء مرة ثانية. اليأس دليل الكفر، اليأس دليل الجهل، اليأس هو يأس من رحمة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو كان الأمر كذلك لأصبح أهل الأرض منافقين للمؤمنين، لكن في وقت إن أعلنت إسلامك تحاسب ومع ذلك أنت مسلم. في علماء يقولون الإنسان بيتدين عند الفقر بس، أو عند المرض، أو عند القهر. هناك أناس أقوياء متدينون، أناس أصحاء متدينون، هناك أناس أغنياء متدينون. فالله عز وجل يجعل الأيام دولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر في أحد ولا في حنين، فمن سنة الله الكونية أنه ينصر المؤمنين تارة والكفار تارة أخرى. نحن جاء ترتيبنا بالحياة الكفار أقوياء جدا، لذلك الأخبار من دون إيمان باليوم الآخر تعمل جلطة بيموت واحد رأسه. من دون إيمان باليوم الآخر الأخبار مزعجة جدا، لكن أنا مهمتي كداعية، مهمتي كمعلم، مهمتي كأب أن أبث روح التفاؤل والثقة بالله عز وجل. الأمر بيد الله وحده، إليه يرجع الأمر كله. هذا الطفل ينبغي أن يعتز بدينه، أن يرى أن الأمر بيد الله لا بيد زيد أو عبيد. الأمر بيد الله لا بيد وحيد القرن، بيد الله وحده. والله عز وجل حينما خلقني لم يسلمني إلى أحد، لماذا يأمرني أن أعبده؟ لماذا يقول لي إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه؟ لأن أمري بيده فقط لا بيدي سواه. لو ذهبنا إلى بلد إسلامي، يعني أراد بعض من كان على سدة الحكم أن ينهي الإسلام كليا، هل انتهى الإسلام؟ لا، لم ينتهي الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه. أنت إن رأيت إنسان يحاول إطفاء الشمس بنفخة من فمه بماذا تتهمه؟ الشمس. فإذا كان من سابع المستحيلات ولا واحد بالمليار ولا واحد بمليار مليار مليار مليار يمكن أن يطفئ الشمس، فكيف بإنسان يريد أن يطفئ نور الله عز وجل؟ الإسلام باقي والإسلام يتنامى. وعظمة هذا الدين أنه كلما قمعته ازداد قوة. والله حدثني أخ قال لي: جاءتنا كمية مصاحف، كمية غير معقولة، وحاجز محل كبير جدا بمركز إسلامي بأمريكا، وفي عنا مشكلة، نحن في أمس الحاجة إلى مكان هذه المصاحف، ما في عليها طلب منوب. بعد أحداث أيلول لو عنا 10 أضعاف ما بقيوا، لو عنا 100 ضعف ما بقيوا. أقبال على كتاب الله وعلى كتاب إسلامي بشيء لا يصدق.

0: والآن أخواننا الكرام، على الشبكية الإسلام يحارب في كل مكان، أما في الحقيقة الإسلام يتنامى في كل مكان. الآن أسرع دين في النمو في العالم هو الإسلام. كنت أستمعك قبل يومين في الإذاعة وأنا بمركبتي أنه الإسلام في فرنسا ثاني دين، 3 وزراء مسلمين، 5 أعضاء بالمجلس بالبرلمان، والعالم الفلاني مسلم والعالم الفلاني مسلم، والله شيء جميل. لكن هذا اللي عم يتكلم قال والراقصة الباليه الفلانية مسلمة كمان، يعني يتباهى أنه مسلمة، ما انتبه شو عم يحكي. نعم، ففرنسا الدين الثاني، بأمريكا في 10 ملايين مسلم ويتنامون، ما في دين ينمو بسرعة كالإسلام. عم يقدم لك صورة دقيقة متناسقة عن الكون والحياة والإنسان، عم يعطيك منهج موضوعي، منهج لا يقوم على التعصب، منهج الإسلام إنساني ليس عنصريا. فينبغي أن تبث في روح أولادك إن كنت أبا، وروح طلابك إن كنت معلما، وروح إخوانك إن كنت داعية، أن هذا الإسلام هو دين الله، وأن الله لا يتخلى عنه أبدا، وأنه ينصره بطريقة عجيبة، ينصره بطريقة عجيبة. فلا بد من أن تربط ابنك ربطا دعويا. يعني أنا أضرب مثلا من واقع الحياة، أب جالس إجا ابنه الصغير، بابا هيك قالت المعلمة، مو فهمانة هي حمارة. أنا بقول الأب بحق الابن مجرم، تمام، معلمته هي الطفل شايف معلمته كبيرة كثير، لا ما له منتبه، كثير بصير هيها ما بينتبه، بيسب فلان، مرتاح الأب، أنت حطمت مسل. أنا لا أقول لك المعلمة معصومة، لا، ولا المعلم معصوم. أيام بيكون شاب طائش شارب غارق بالمعاصي والآثام، الله بيهديه لجامع، أي جامع أنتو؟ جامع الفلاني، ما فهمانين شيء، هدول مجانين كلهم، هيك حطموا. والله في آباء بيتكلموا كلمات والله هي كلمات الشيطان دون أن يشعروا. أنا ما بضرب أمثلة كثير بس فهمكم كفاية. تحطيم المسل كلها من عمل الشيطان. في أناس صالحون، في أناس مخلصون، وفي أناس كرماء، وفي أناس ورعون، وفي أناس منضبطون، تقول ما في حدا منيح، كلام فارغ، كلام الشيطان. أنا بهذا لا أدافع ولا أمدح، لكن أنا لا أصدق أن تخلو الأرض من صالح، ولا تخلو الأرض من جهة مخلصة، ولا تخلو الأرض من جهة مضحية. بكل زمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا هلكا لكنه أهلكهم هو، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، المرء بحاجة إلى التخفيف، بحاجة إلى إطفاء السعادة والمزاح، لكن بحدودها. ولذا كان المزاح من مطالب السفر لما فيه من التخفيف على المسافر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم يحدث عن 3 أشياء نحن نحتاجها في السفر، فيقول: وأما اللاتي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي. هذا الذي نحتاجه في السفر. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يمازح؟ وكيف كان مزاحه عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا رسول الله إنك تداعبنا. يعني يا رسول الله أنت تمزح معنا؟ كيف تمزح معنا؟ يعني كأن معنا أنت النبي، أنت الذي جعل الله سبحانه، أنت الذي جعل الله سبحانه وتعالى الرسالة في عنقك، أمرك بهذه الرسالة، كيف تمازحنا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. فمن مزاحه عليه الصلاة والسلام ما يكون بينه وبين خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا من باب التلطف، فكان يمازحه ويقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن مزح النبي عليه الصلاة والسلام: ربما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، يعني يناديه. فيقول أبو أسامة وهو أحد رواة الحديث، يعني يمازحه، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويلاطفه. وقيل قد لا تعني هذه الممازحة، يعني من رأى أن هذا ليس من الممازحة، إنما رأى أمرا آخر. ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يناديه بيا ذا الأذنين لينبهه، ومن باب التيقظ لما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحضه وينبهه على الاستماع لقوله والتنبه له عليه الصلاة والسلام. وأيضا من مواقفه ما ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطيبة الأفواه بذكره صلوا عليه وسلموا، كانوا في سفر. هي تقول: وكنت لم أحمل اللحم، يعني كنت جارية طفلة صغيرة، فقال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله تعالى عليها فقال لها: تعالي أسابقك. فسابقته فسبقته على رجلي، تقول رضي الله تعالى عنها. فلما كان بعد، يعني لما كبرت في السن وتقدمت وحملت اللحم وبدنت، وتقول هي: ونسيت الحادثة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من مزاحه ومحبته لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنه لم ينسى ذلك. ثم قال في سفر ما بعد ذلك: تقدموا، فتقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان. فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذا الحال، يعني أنا يعني كأني حملت اللحم. فقال: لتفعلن، يعني لابد أن تسابقي. فسابقته فسبقني، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول: هذه بتلك السبقة، يعني هذه بالتي كانت من قبل. وجاء أيضا من مزاحه عليه الصلاة والسلام أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمله معه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن شئت فإني حاملك على ولد ناقة. فسكت الرجل، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ يعني كيف يستطيع ولد الناقة أن يحملني؟ يعني كيف لولد الناقة أن يحملني؟ حوار، كيف يحملني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فكان يضحك عليه الصلاة والسلام ويمازحه. بل يروي أنس أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر، وكان هذا زاهر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام من البادية، فإذا جاء من البادية جاء ببضاعة البادية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني هو سيأتي لنا ببضاعة من البادية ونحن نأتي ببضاعة له من المدينة من الحاضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب زاهرا، وكان زاهر يقول أنس بن مالك دميم الخلقة، لم يعطى وجه جميل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع شيء له في السوق، فاحتضنه من خلفه فقال له: من هذا؟ يعني وكأنه تضايق، ثم قال: أرسلني. والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يضمه النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته ويقول: من يشتري مني هذا العبد؟ كأنه يريد أن يبيعه وهو يمازحه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس، وجعل هو يعني زاهر يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام بركة، ويقول: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا من يريدني؟ إذا تجدني كاسدا من يريدني؟ دميم خلقا، لست بجميل، ما أستطيع أن أعمل، من يريدني؟ فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد. أختم معاشر المستمعين الكرام بما يقوله ابن حجر الهيثمي، يقول: إن المداعبة لا تنافي الكمال، بل هي من توابعه ومتمماته، إذا كانت جارية على القانون الشرعي بأن تكون على وفق الصدق والحق، ويقصد بها تأليف قلوب الضعفاء وجبرهم، وإدخال السرور عليهم والرفق بهم. ومزاحه عليه الصلاة والسلام سالم من جميع هذه الأمور، يقع على جهة الندرة لمصلحة تامة من مؤانسة بعض أصحابه. ثم يقول ابن حجر الهيثمي: فهو بهذا القصد سنة. يعني إن كان المزاح بهذه الطريقة التي تحمل معها ما ذكرنا من مسألة المداعبة والسرور والرفق وعدم الكذب ومؤانسة الأصحاب، فهذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكثر منها الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين،
4: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

0: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والصلاة والسلام على خير معلم للكتاب وعلى آله وأصحابه أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. وقد أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التكرار ولماذا يأتي في القرآن، وقد طرحت بعض الشبه مع الرد عليها في ذلك. وأما في خضم هذه الحلقة فنتكلم معكم عن الفعل والاسم، فتارة نجد القرآن يفضل الصيغة الاسمية، وتارة يتكلم بالصيغة الفعلية. ولمعرفة هذه الأغراض يلزمنا أن نعرف الفرق الدقيق بين دلالة صيغة الفعل على معنى ودلالة صيغة الاسم على نفس المعنى، أي بين أن تعبر عن الانطلاق بقولك منطلق وبين أن تعبر عنه بقولك ينطلق. وقد قالوا إنك إذا قلت منطلق فقد أفدت انطلاقا ثابتا، وإذا قلت ينطلق فقد أفدت انطلاقا يتجدد، فصيغة الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة التجدد، وصيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد. فقولك زيد منطلق كقولك زيد طويل من حيث دلالته على أنه طويل من غير أن يشعر بتجدد الطول وحدوثه، وقولك زيد ينطلق كقولك زيد يطول من حيث دلالته على حدوث الانطلاق وتجدده، وهذا إنما يصح إذا كان زيد غلاما لم يستقر طوله. ويظهر هذا واضحا في قولك هذا الشيء أبيض وقولك هذا الشيء يبيض، فقولك أبيض يفيد أن صفة البياض ثابتة لا تحدث لا تجدد فيه، فقولك أبيض يفيد أن صفة البياض ثابتة لا تجدد فيها كاللبن مثلا، وقولك يبيض يفيد أنه يتحول إلى البياض شيئا فشيئا، فبياضه يحدث ويتجدد. ولنأخذ أمثلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يفيد أن الكلب على هيئة وصفة ثابتة، وهي بسط الذراعين بالباب، كما تقول هو طويل في أنك تثبت له صفة هو عليها من غير إشعار بشيء آخر ولا إشارة إليه. ولو قال كلبهم يبسط ذراعيه بالصيغة الفعلية لكان المعنى أن الكلب يحدث البسط ويزاوله ويتجدد منه شيئا فشيئا، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن الكلب باسط ذراعيه بالباب، وهو على هذه الصورة الثابتة الجامدة، فتظل الصورة العامة لفتية الكهف يلفها سياج من المهابة والخشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. يقول الزمخشري: فإن قلت لما قيل ويقبضن ولم يقل وقابضات كما هي صافات، فهنا نجد التنويع بين الاسم والفعل، فلم يقل الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وقابضات، ولم يقل أيضا يصففن ويقبضن، بل جعل الأولى بالاسم صافات وجعل الثانية بالفعل ويقبضن. قلت أي الزمخشري: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة، لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل، على معنى أنهن صافات أي يكون منهن الاستمرار في ذلك وهي هيئتها. ثم قال الزمخشري: ويكون منهن القبض كما يكون من السابح. وإذا عرفت هذه الخصوصية في دلالة الفعل ودلالة الاسم، تلك الخصوصية التي تشتد الحاجة إلى معرفتها في علم البلاغة، كما يقول الجرجاني: فاعلم أن الفعل يفيد أيضا تقييد المسند بأحد الأزمنة الذي يدل الفعل عليها، فإذا كان ماضيا فإنه يفيد الحدث بالزمن الماضي، وإذا كان مضارعا قيده بالحال، وهكذا. وذلك بخلاف الاسم فإنه لا يدل على زمان، ولا يشتبه علينا أنه ليس بلازم من كون المسند فعلا أن يكون جملة، فقد يكون فعلا وهو مفرد، مثل ينطلق زيد، فالمسند هو الفعل فقط وهو مفرد، وقد يكون جملة، مثل زيد ينطلق، فالمسند هنا ينطلق مع فاعله وهو ظاهر. والفرق بين كون المسند فعلا فقط مثل ينطلق زيد وكونه جملة مثل زيد ينطلق أو زيد أبوه منطلق، هو أن الجملة تفيد تقوي الحكم، وقد قالوا: إن كل ما خبره جملة يفيد تقوي. وإذا عرفت أن الغرض من مجيء المسند جملة هو إفادة التقوي، فإني محدثك عن الفرق بين مجيء الجملة فعلية أو اسمية. والفرق الذي ذكرناه هناك بين الاسم والفعل قائم هنا، أي في الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فإذا كان الفعل يفيد التجدد والحدوث فكذلك الجملة الفعلية، وإذا كان الاسم يفيد الثبوت والدوام فكذلك الجملة الاسمية. ولعلنا نقف معكم على شواهد من ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مكان تجرح انت لو مثلي تعاني كان ظلك لو تطول تذبح.

ثبت الموجة وثبت المكان على دانة الأصوات صوت الخليج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج وبرنامجكم الغناء اليومي آمر تدلل. اليوم يمعة أطلة نهاية أسبوع سعيدة على الجميع إن شاء الله، نحييكم. عمر العيسى من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وأحلى ساعة رافقكم فيها فالساعة ساعة أغانيكم اختياراتكم على الهواء.

إذا هذه استهلالتنا في آمر تدلل، شاركونا عبر الواتساب على كافة طلباتكم، أغانيكم، هداءاتكم على 443,000 مع منصة إكس. تتابعونا على الهواء مباشرة إن شاء الله. صار المكان بدون شوفك ولا شيء، والأماكن كلها مشتاقة لك. المكان حتى ويكون خالي أو مزعج أو ممل، ناسه هي اللي تحلي المكان. فنبي أغاني نفس المكان انتو تحبونها تحمل كلمة مكان أو أماكن. شاركونا عبر الواتساب زائد منصة إكس. تحياتنا لك عيسى الصليطي، بيسمع عتاب متى أنا أشوفك إن شاء الله، وعلي وجدادي بيسمع خالد عبد الرحمن حبيبي أنا آسف، وحياكم الله. سعاد من الكويت أيضا تبي تسمع شيرين على بالي وتهديها الألطاف ونظرة، وكافة مستمعي دالة الأصوات صوت الخليج. لكن ايش رايكم الحين نروح مع اول اختيار، مع اغنيه جميله لراغب علامه، شوي من اشهر اغاني في التسعينات، اسمها الفرق كبير بيني وبين غيرك، اختيار اخونا فهد عبر منصه اكس. نسمع

أكيد فرق كبير بينكم وبين كافة مستمعي العالم العربي بشكل عام والعالم، لأنكم ذويقين بسماعكم واختياراتكم لنا في صوت الخليج. علي موسى تحياتنا لك، يبي يسمع من جلسات صوت الخليج أي شيء من اختيارنا. أما الأغنية اللي تناسب موضوع هذا المساء عن المكان والأماكن، يقول لي الأماكن من أجمل الأغنية. الله يعطيك العافية. من الأغاني الجميلة اللي توصف المكان كذلك، يقول لي مستمعنا محمد الصبحي يعطيك العافية، ويبي يسمع أغنية درب المدينة على خبري، إن شاء الله نشوفها لك. أيضا إبراهيم الحكمي مطلوب في أجمل أغنياته بناديها تاني لي، من أخونا أبو فهد مبارك المهندي، الله يعطيك العافية إن شاء الله. وأيضا يبون يسمعون تدرين ودري بنفترك، من مستمعنا ناجح الجبوسي، وأساك دوم ناجح إن شاء الله، الله يعطيك العافية. وأيضا أبو عبد العزيز فناننا الجميل محمد حسن، شكرا على تحياك وسماعك لدانة الأصوات صوت الخليج، تحديدا برنامج آمر تدلل، ويسعد لنا مساك. شو رأيكم الحين نوديكم مع خالد عبد الرحمن وحبيبي أنا آسف، اختيار علي وجداد.

ونتمنى يا علي وزاد مستمتع باختيارك. تقول لي سؤال حول موضوعنا أغنية تحمل كلمة مكان، أغنية الفنانة نوال مكانك مبين. الله يعطيك العافية سعاد. أيضا أبو مطر بيودينا مع الصوت الرائع بكري عبد القادر، هذا الصوت الشجي في عزاه يا قلب، ويهديها أبو مطر تحديدا للأخ علي عيسى الكواري. الله يحفظكم يا رب. والحين نروح مع اختيار سعاد، بتودينا مع قديم الفنانة شيرين، وعلى بالي من أغنياتها الخالدة إلى ما زال إلى الآن ما زالت ترند ومطلوبة بشكل كبير. نسمعها في هذا التسجيل الأصلي للاستوديو، تهديها سعاد إلى ألطاف ونظرة وكفاءة.

حياكم الله في آمر تدلل، تحياتنا لكم مجددا. عامر آل عبد السلام يبي يسمع للفنان الكبير سعد جمعة في روح يا مغرور، إن شاء الله نعينها لك. لكن ايش رايكم الحين نلبي هالاختيار اللي طلب أغنية درب المدينة على خبري من محمد الصبحي من السعودية، نسمعك ياها بصوت الفنان الجميل فهد الحجاجي. ويقول لي محمد الصبحي من الأغاني الجميلة اللي توصف موضوعك اللي هو موضوع وصف المكان.

عيسى السيطة الله يعطيك العافية، دائما لما يطلب أي شيء على الواتساب يعطيك العافية، يطرش لي صورة لقطة من أحد المسلسلات اللي مثلت فيها، أعتقد مسلسل فضة وأنا دور محامي. الله يعطيك العافية على الصورة. وبس يا ليت تتغير الفنانة عتاب، إن ما عندنا هالأغنية حاليا، أو تبي متى أشوفك بصوت مطرب ثاني، أو تغير لي الفنان أو الفنانة. والاختيار لك بالأول والأخير أخونا عيسى، يعطيك العافية. سؤالي اليوم يا علي وجداد، اللي هو أغنية توصف فيها المكان، أغنية تحمل كلمة مكان، شاركونا أخوان، قالوا مكانك مبين لنوال في الأماكن كلها مشتاقة لك، وايد أغاني تحمل كلمة مكان، والمكان جميل بوجود ناس حلوة ومستمعين جيدين وراقين مثلكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. شاركني علي وجداد في أغنية عن المكان، يقول عبد الله رويشد على وين. فعلا وفي بيتك هنا داخل القلب أيضا تعتبر عن المكان، من أجمل أغنيات راشد الفارس. ويقول لي أيضا أبو مطر عن السؤال وين أنت وش أخبارك عن المكان. الله يعطيكم العافية على المشاركات الحلوة، لكن الحين رأيكم سمعكم علي موسى بيسمع أي شيء على ذوقنا من جلسات صوت الخليج. منفذة عمر العيسى اختار لك استكثرك بصوت مطرف المطرف، نسمع.

مستمرين معاكم في آمر تدل بمطر. والله الأغنية عليها شوي بعض التعديلات، شوف شيء ثاني حق عبد الكريم ما يصير خاطرك إلا طيب. لكن الحين خلونا نسمع اختيار مع مستمعات رحاب بتودينا من جلسات صوت الخليج في أغنية قديمة في الثمانينات للفنان نوال بعنوان اعتيازي لك مهم، من كلمات الشاهين وإلحان الراحل راشد الخضر من جلسات صوت الخليج. اسمع الاختيار ولا تبعدون، فاصل ونرجع لكم ونرجع مع تفاعلكم حول موضوع أغنية تحمل كلمة مكان.

رجعنا لكم في آخر ربع ساعة نرافقكم على الهواء. أنا آمر تدل العمر العيسى من التنفيذ عبد الله الهيل من التقديم، ونروح مع اختياراتكم وشاركونا في أغنية تحمل كلمة مكان أو أماكن. الدور الاختيار عامر عبد السلام من سلطنة عمان الشقيقة، بيسمع سعد جمعة ونسمعك في روح يا مغرور.

استمتعنا بالاختيار الجميل مع أخونا عامر على عبد السلام. الحين نروح مع اختيار من المستمع عمر، قلت لي عبد الرحمن. عبد الرحمن يبي يودينا مع سايق الخير من الجلسات الجديدة اللي غنوها أصوات جميلة فيصل محمد وسامي وأحمد. نستمتع بهالاختيار من جلسات صوت الخليج.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم ودقائقنا الأخيرة وآخر 10 دقائق وشاركونا عن حول أغنية تحمل كلمة مكان تقول لنا رحاب أغنية الفنان أحلام صار المكان بدون شوفك ولا شيء. فعلا هاي من الأمثلة أنا ذكرتها ببداية البرنامج الله يعطيك العافية. لكن الحين ايش رايكم نروح مع هالأغنية الجميلة مع الفنانة أصالة والعنب السائق؟ وطبعا أمس استمتعنا بالحفل مباشرة عودة أصالة لوطنها لسوريا دمشق الحبيبة وتغنت على أراضيها وفي مسرحها بشكل جميل وكان تفاعل وشوق كبير من قبلها كافة جماهيرها. نسمع العنب السائق اختيار خالد عبر منصة إكس.

مع العنب السائل. نقول لكم فما الله عبد الله الهيل من التقديم وعمر العيسى من التنفيذ، شكرا لتفاعلكم حول موضوعنا أغنية عن المكان، وبكرة نلقاكم نفس الموعد من 5 ل 6 في آمر تدلل. أغنية الختام بتكون مع رحمة رياض مع جلسات صوت الخيجي إذا ما تريدني. نستمتع معاكم هالأغنية إن شاء الله، ونلقاكم على خير باكر نفس الموعد. الله يحفظ الجميع، واستمتعوا بعطلة نهاية أسبوع جميلة مع قهوتكم، تمشايتكم، جولاتكم، ودائما استمتعوا مع منوعات دانة الأصوات والصوت، صوتكم ترافقكم دائماً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أحلى الجلسات على دانة الأصوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بحيرة وصمت لغيت الوقت بحيرة وصمت وانا في صمتي اقول الله يا زين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.